0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول ألان دابوتون في كتابه مسرات صغيرة: حتى ندرك قيمة المسرات التي لدينا يجب أن نرى مساهماتها في حياتنا، يعني قدرتها العلاجية، لأنها توفر لنا المعونة النفسية. فكل شيء جميل يكون كذلك لأنه يعيننا على التعامل مع التحديات أو تعزيز خصالنا الحسنة. ندرك قيمة المسرات لما نشوف كيف تعيننا وتداوي نفوسنا. كل جمال نحتضنه داخل أسرتنا يمنحنا قوة على مواجهة الحياة ويغذي أجمل ما فينا.
0: حياة الأسرة.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM خلها دوم في البال. عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

احبه وشان عندنا عالي هلا باللي نرحبه وشان عندنا عالي ولي رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيبه.

صبها حبيب واحد غالي تراحيب نخصبها حبيب واحد غالي وفي عارف المعروف من حسنه ومن طيب وفي

أحبه وشانه عندنا غالي هلا باللي نرحبه وشانه عندنا عالي ولو رحبت ما تكفي لهم مليون ترحيب ولو رحبت ما تكفي

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث

0: ذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا. ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة. لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندا خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندا، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندا منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندا تحت وطأة ظروفها. لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندا من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندا التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالاً، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام. لتتحول شاهندا من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندا عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندا رواية تستحق القراءة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.
2: مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل النكد.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي اف ام.
2: أعجبك في كل شيء إلا الزعل، قلبي طول العمر عايش في سلام. لو تخاصمني أخاصمك.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول ألان دبوتون في كتابه مسرات صغيرة: حتى ندرك قيمة المسرات التي لدينا يجب أن نرى مساهماتها في حياتنا، يعني قدرتها العلاجية، لأنها توفر لنا المعونة النفسية. فكل شيء جميل يكون كذلك لأنه يعيننا على التعامل مع التحديات أو تعزيز خصالنا الحسنة. ندرك قيمة المسرات لما نشوف كيف تعيننا وتداوي نفوسنا. كل جمال نحتضنه داخل أسرتنا يمنحنا قوة على مواجهة الحياة ويغذي أجمل ما فينا.
0: حياة الأسرة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: حلوة.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على

0: عجاب.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعر

أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات. قصة

0: النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالا، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها، تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.

0: من بوظبي اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي، على بوظبي اف ام.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: واحد اثنين ثلاثة أربعة. حلو البيز، سمعنا الأرتام، سمعنا الدنبك، أسمع البنقز، سمعنا الدف، يا ريت الجيتار سمعني، التومبو سمعني يا أخي. حلو حلو، يلا نسجل.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي اف ام، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول ألان دابوتون في كتابه مسرات صغيرة: حتى ندرك قيمة المسرات التي لدينا يجب أن نرى مساهماتها في حياتنا، يعني قدرتها العلاجية، لأنها توفر لنا المعونة النفسية. فكل شيء جميل يكون كذلك لأنه يعيننا على التعامل مع التحديات أو تعزيز خصالنا الحسنة. ندرك قيمة المسرات لما نشوف كيف تعيننا وتداوي نفوسنا. كل جمال نحتضنه داخل أسرتنا يمنحنا قوة على مواجهة الحياة ويغذي أجمل ما فينا.
0: حياة الأسرة.
1: أبوظبي أفهم، لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
2: أبوظبي أفهم.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.
1: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
2: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع.

0: هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالا، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها، تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.

أبوظبي FM، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

عنب عنب غصونه.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: عجيب مساء ها؟
1: الله من بغني السلام عليك
2: والله أعتقد نوال هي
0: إيه الدور عليها
1: الله
0: والله
1: هي
0: أحلى يا أبو عامر.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول ألان دابوتون في كتابه مسرات صغيرة: حتى ندرك قيمة المسرات التي لدينا يجب أن نرى مساهماتها في حياتنا، يعني قدرتها العلاجية، لأنها توفر لنا المعونة النفسية. فكل شيء جميل يكون كذلك لأنه يعيننا على التعامل مع التحديات أو تعزيز خصالنا الحسنة. ندرك قيمة المسرات لما نشوف كيف تعيننا وتداوي نفوسنا. كل جمال نحتضنه داخل أسرتنا يمنحنا قوة على مواجهة الحياة ويغذي أجمل ما فينا.
0: حياة الأسرة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوبا بي أف أم.
2: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي. تطبق الشروط والأحكام.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي، وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها. لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالا، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام. لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها، تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.
2: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: بي اف ام.
1: ايوه قولوا معاي قولوا معاي. شكرا احسنتم.
2: شكرا شكرا.
1: يلا عشاك
3: انا وحبيبي عشاك.
1: ايوه والشوق شاهد
3: نشتاق
4: انا وحبيبي.
1: يلا نقولها مع بعض. يلا واحد اثنين

0: شكرا شكرا ألف شكر.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM.

0: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: من بوظبي اف ام
2: لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة.

استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول ألان دابوتون في كتابه مسرات صغيرة: حتى ندرك قيمة المسرات التي لدينا يجب أن نرى مساهماتها في حياتنا، يعني قدرتها العلاجية، لأنها توفر لنا المعونة النفسية. فكل شيء جميل يكون كذلك لأنه يعيننا على التعامل مع التحديات أو تعزيز خصالنا الحسنة. ندرك قيمة المسرات لما نشوف كيف تعيننا وتداوي نفوسنا. كل جمال نحتضنه داخل أسرتنا يمنحنا قوة على مواجهة الحياة ويغذي أجمل ما فينا.
0: حياة الأسرة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالا، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: أبوظبي أف أم، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم، الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب.

0: والأمان الأسرة.
1: يقول ألان دبوتون في كتابه مسرات صغيرة: حتى ندرك قيمة المسرات التي لدينا يجب أن نرى مساهماتها في حياتنا، يعني قدرتها العلاجية، لأنها توفر لنا المعونة النفسية. فكل شيء جميل يكون كذلك لأنه يعيننا على التعامل مع التحديات أو تعزيز خصالنا الحسنة. ندرك قيمة المسرات لما نشوف كيف تعيننا وتداوي نفوسنا. كل جمال نحتضنه داخل أسرتنا يمنحنا قوة على مواجهة الحياة ويغذي أجمل ما فينا.
0: حياة الأسرة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد في مارس عام 2011، وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتبا رياديا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالاً، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
0: أقلام إماراتية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على

خيارات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي أف أم.
1: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
2: يقول ألان دابوتون في كتابه مسرات صغيرة: حتى ندرك قيمة المسرات التي لدينا يجب أن نرى مساهماتها في حياتنا، يعني قدرتها العلاجية، لأنها توفر لنا المعونة النفسية. فكل شيء جميل يكون كذلك لأنه يعيننا على التعامل مع التحديات أو تعزيز خصالنا الحسنة. ندرك قيمة المسرات لما نشوف كيف تعيننا وتداوي نفوسنا. كل جمال نحتضنه داخل أسرتنا يمنحنا قوة على مواجهة الحياة ويغذي أجمل ما فينا.
1: حياة الأسرة.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال
4: شفته وروح خاطري مشحوني عني بعيد وصورته في عيوني والناس ما تدري عن مياني

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: ابوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل. ابوظبي اف ام.
1: اقلام اماراتية، اضاءة على اعمال ادبية لكتاب من الامارات.
0: قصة النفس الإنسانية حين تسمو إلى الذروة وحين تنحدر إلى القاع. هكذا جاء على غلاف الإصدار الأول للرواية التي نتعرف عليها اليوم، رواية شاهندة. هذه الرواية تصنف بأنها أول عمل روائي في دولة الإمارات. رواية شاهندة من تأليف الأديب الدبلوماسي راشد عبد الله النعيمي وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات. ورد في الملحق الثقافي لصحيفة الخليج في عددها الصادر بتاريخ 27 من أغسطس عام 2012. يصعب على متتبع مسيرة الرواية في الإمارات أن يتجاهل رواية شاهندة لمؤلفها راشد النعيمي، صدرت في عام 71، ستبقى حاضرة أبداً في تاريخ السرد الإماراتي، ليس فقط لأنها دشنت هذا الفن الأدبي في الإمارات، بل لكونها علامة فاصلة للمقارنة يمكن العودة إليها لمعرفة مدى تطور أدب الرواية على يد مبدعي الرواية الإماراتيين. عن هذه الرواية تحدث كذلك راشد النعيمي مؤلفها في لقاء لصحيفة الاتحاد

0: في مارس عام 2011 وقال: لم يكن هدفي في هذه الرواية هو الريادة أو أن أكون كاتباً رياديًا، ببساطة وجدت أنني من خلال هذه التجربة قادر على الكتابة، لقد عبرت عن تجربة معينة بأسلوب روائي بسيط. تسير أحداث رواية شاهندة خلال فترة قديمة من عمر المنطقة، تدور فصولها بين الصحراء والبحر وحياة القرى المتاخمة للساحل. تدور آنذاك قصة حاكها خيال عامي في أجواء تجمع الفانتازيا بالتاريخ القديم عن شاهندة، فتاة فائقة الحسن قادمة من أرض غريبة حولتها حياتها القاسية إلى أن تكون مظلومة في كثير من الأحيان. هكذا تبدو شاهندة منذ البداية الأولى لظهورها في فصول هذه الرواية، بعدما تحطم المركب الذي كانت تستقله برفقة والديها وهي صبية صغيرة، لتبدأ من هناك رحلة التيه التي تحولت شاهندة تحت وطأة ظروفها، لكأن الرواية تقدم لقرائها قراءة نفسية لتقلبات النفس البشرية في مواقف الضعف والقوة. بقدر ما أوتيت شاهندة من جمال، بقدر ما نالت من سمعتها ألسنة الناس، لتتوالى بعد ذلك فصول القصة تروي حكاية شاهندة التي تكبر وتشتد رغبة الانتقام في نفسها اشتعالاً، لكأنما هي رحلة ولكن للانتقام، لتتحول شاهندة من فتاة تلوك سمعتها الألسن إلى سيدة يحسب لها ألف حساب. بين هذه وتلك مفارقات وتقلبات بين دروبها تبحث شاهندة عن تصفية حساباتها مع كل من غدر بها أو استغلها. رواية شاهندة رواية تستحق القراءة.
1: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان. إخراج وليد سراب.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياكم
0: والإحساس.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي. صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات. علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

ضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي أف أم.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: حياة الأسرة مو مجرد أشخاص نعيش معهم. الأسرة عالم صغير نصنع فيه معنى الحب والأمان. الأسرة.
1: يقول آلان دوبوتون في كتابه مسرات صغيرة: من المسرات ما هو صامت لدرجة أن نغفل عن وجوده. تنبيهنا لها يخلينا أكثر قدرة على توجيه اهتمامنا للأمور البسيطة. بعض المسرات داخل الأسرة تكون صامتة، انتباهنا لها يخلينا نقدر التفاصيل الصغيرة اللي منها يكون دفء البيت.
0: حياة الأسرة.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أقلام إماراتية، إضاءة على أعمال أدبية لكتاب من الإمارات.
1: شجن بنت القدر الحزين. في الساعة 10:30 مساء في أحد الأسواق المزدحمة بالناس، وبالتحديد في أحد محال الذهب، دخل شاب يرتدي دشداشة وغترة يغطي بها وجهه بحيث لم يكن يرى منه سوى عينيه. شجن بنت القدر الحزين. هكذا تبدأ رواية شجن بنت القدر الحزين في أول أسطرها، بما يشكل تشويقا سرديا للقارئ. شجن بنت القدر الحزين أول رواية بقلم نسائي في الإمارات، نشرت بداية عقد التسعينيات، هي باكورة الأعمال الروائية للكاتبة الإماراتية حصة الجروان الكعبي عام 92. نشرت أولى طبعات الرواية تحت اسم مستعار للمؤلفة هو حصة جمعة، أما النسخة الحديثة من نفس الرواية فتحت اسم مستعار ثان هو سارة الجروان. هذا الاسم الثاني هو الاسم المعتمد حاليا في جميع مؤلفاتها الأدبية. حازت الكاتبة على جائزة أفضل كتاب إماراتي سنة 2003 عن مجموعتها القصصية أيقونة الحلم، وجائزة العويس عام 2012 لأفضل عمل روائي عن روايتها عذراء ولي وساحر. أما في روايتها الأولى شجن بنت القدر الحزين، تناولت الكاتبة ثيمة الإجبار المفضي إلى ردات فعل غير محسوبة. بداية الرواية تنبئ بأحداث ذات طابع تشويقي بوليسي غامض إن صحت التسمية، لكن الحقيقة بأن النص يتحول فيما بعد إلى سرد واضح لأحداث متسلسلة دون تفريعات أو حتى قصص جانبية. لعل ذلك يعود إلى أنها أولى المحاولات الروائية للمؤلفة، إذ يتضح لاحقا في أعمالها التالية تطور واختلاف ملموس في أسلوبها السردي الروائي. رواية شجن بنت القدر الحزين اتخذت قصة الضغوط التي تمر بها بطلة الرواية، وتحكي قصة فتاة تكره على الزواج مرتين، المرة الأولى من شخص غير سوي يذيقها الأمرين حتى يطلقها، والثانية كانت من رجل يكبرها عمرا بكثير، وتنتهي زيجتها الثانية كذلك بالطلاق. كل هذا يضع الفتاة في علاقة متأزمة مع أسرتها، يفضي إلى هروب من الواقع وينبئ بنهاية شبه محتومة منذ اللحظة الأولى. هكذا يمكن النظر إلى النص الروائي في هذه الرواية بأنها تنتمي للروايات التسجيلية، بمعنى الروايات التي يكتفي كتابها بعرض معطيات واقع أبطال الرواية. ربما تبدو أحداث الرواية غير منطقية للوهلة الأولى، ولكن هذا لا يؤثر بشكل عام على العمل الأدبي في مجمله، ويعطي لمحة عن التطورات التي اعترت الإنتاجات الأدبية والنمو الذي شهدته التجربة الكتابية لأدباء الإمارات مع السنوات. هروب ومجازفة وقدر حزين هي ثلاثية هذا النص الروائي. رواية شجن بنت القدر الحزين.
0: أقلام إماراتية. إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج وليد سراب.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي اف ام.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

0: Switzerland.
1: على موجتنا
2: أبو ظبي اف ام،
1: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: والدار. خلك قريب
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.